خفي راح تنقذي وتزقزقي واذا كنت زهقان بزور وقت زنقتي وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي طب وانا شو ذنبي اذا غمزتي make em dumb diddy drip like زمزم مزمزي

تجيب المصدر تل مصدر هاد نفاق اليورو ويكستر ننصطح نطل دابور انا ماشي دلوت لوحني في شيبوي وتجبد فهمك قرات شوي بوي ما تديرش فراسك بارا بلوي زي ما تاكي على كرك من مخا

وضع كتير محزن. اخو هشام موطة من بروكلين, غرب كله استيطان مؤمن. ما ضلش ولا اوبشن. طاقات نازلة, فاتح ستوري من بعيد بشوف جيوش داخلة حرات.

كلاين ربوسش لعمل كاسيت ما تبلعش وفي لكاشيت ما تحرقنيش براك مشي ما ترجعش كاشي احترم ما فهم شي ليش سينو لا مشيت ما ترجعش سينو تكتل ما يفجعنيش سينو تكتل ما يفجعش.

نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا حلي ملكوس واو واو قبل رام الله رام الله جيب الحوش واو واو عالمي بلادي رفرف بين الغيوم واو واو نتعب لنصير ربك يحضر يشوف واو واو يحضر كيف نحنا

شمسيه واللي بديها وانا مستريح بنرفع شعارات نعمل شغيل بنكتب عواقع بنعمل تاريخ من متعوق واقع اليم من سلم منه راجل سليم كل مره حاس في حاله تقدم لحقه عطول بالرد السريع من جمع جمعا فعليه ان يطرح بالهيد وهيدا ملك يا شي مطرح على الضخ بيسحة الميدان امطخ فوق خشبه المسرح اثناء سقوطه القول ونطر اثناء حياته ايش طلع بيده تجهيز الكفن بعد يوم اندفن بالقبر سحبه من قبر سيده فعلين انتمائي 5 لتر من دمائي فدا كل من ضحى فدا ارضك عرضك يا بلادي.